0: Listen anytime, anywhere. Wherever you
1: go. تابعنا على تطبيقاتنا على منصات اندرويد والاي او اس.
2: Listen anytime.
1: راديو يلا.

0: خليك مع راديو يلا.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتك. ما نسيتك من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي.

العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟